داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قردي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوك.

0: بدن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كوراني وميوزيكي رسن لراديو خاكو دبستن هاشتاو حوت بوين حوت

Rojava Kurdistan zari zarawi kirmanji zor ba kardit le qamishlowa chila kobani chi hata ba afrin zarawi kirmanji qsakin u ba zarawi kirmanji shi gorani onavi atwanim waku numuna benim yani ka aya jawazi hay lana dastanik bale كلا قامشلو أو تريد حتى بعفين زور دور 600 كيلومتر دور الناوشي قامشلو أي جوازي بوا يعنى توزك جار وهي جوازي لمقام درست بلام داستان هر أو داستان هي قصة كردن وتني أو داستان هي عيني أوي لناوشيك بوا ناوشيك جار وهي مقام دقور دريد ل لعفرين وكون منا يعني عفرين لباكوري عفرين باكوري كردستان حتى تجس نوري تركيش يعني كنشتجي ترك لو هنا لباشورة وحلب شاري حلب كعرب جاروا نموني وادبين كتأثير عربي وتركي لو ناوشا يعني بموزيك يعني ب حتى جاروا هي بقصة كردية بزاروا يعني يبيني عندك وشي تركي يعني زور بيجي وشي عربي بكاردين تأثيري أول موزيكو أو ناشي بوا لبر أمشتكي زور طبيعي يعني آلو جور لناو كولتوري سيتشوار ملت لعيني ناوشي كرد عرب ترك أما الدولة مندية كشي بو ناوشي عفرين كبينه وبو كوباني دشتي سروج بيالين دشتي سروج بناو بانغ هتا لباكوري شوا با داستان و افسانه و جيروك و زور دولمند نوچيك زور دولمند كبينه وبو نوچي جزيره كغورترين نوچي روج اوايان اوشي اوشتانا دبينن بلام زور بكامي لبرچي لبر سنوري جزيره لقل كردكاني باكور لقال ترك نية عربيش كهاتبن لم دوايا عرب هاتن بوناو شي جزيرة كببي آماري إثنائي كبولة ناو شي جزيرة كويستيان ناو شكات عرب بكن بلام أو جيوازيها زور نية كهبيشة لبواري لأستي مقام واي مقام لشوينك بوشوينك يتر دقودرت يعني نمونة هنا نمونة لسر أو بابتها

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي، باوكاري أمير أحمد.

0: هرا راديوي خاكا نو نو بوينت يا
1: كورانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكا ودبيستن هشتاو حوت بوينت حوت